برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم يا ربنا يا ربنا ما أنزلته فيها من بلاء وشر وفتنة وهم وغم ومرض فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك.

وإن العين لتدمع، وإنا على فراق رمضان لمحزونون. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة عديدة، ونحن في صحة وعافية وسعة رزق برحمة

من كتبت في سابق علمك. اللهم يا حي يا قيوم، من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم، أنه لن يدرك رمضان القادم، فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه، أن تكتب له أجر قيامه، أن تكتب له أجر دعائه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه وهو في قبره يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو عفو عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا

ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بانكسارنا، ارحمنا بفقرنا، بذلنا، بقلتنا، بعوائلنا.

اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، لا تطرد من هذا الجمع أحدا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء. صدقتهم في الإجابة، صدقتهم في الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، خالصة لك، ليس فيها لأحد حظ ولا نصيب.

0: هذا وتفضلوا بقبول تحية إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: دعوة المضطرين يا
0: من إصداراتنا الآن في الأسواق.

العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة من صلاة التراويح.

0: قراءة من صلاة التراويح.
1: اللهم يا من على العرش
0: تلاوة مباركة لسورة الإسراء مع الدعاء بصوت القارئ إدريس أبكر إمام مسجد إسلام الحربي رحمه الله بحي العدل بجدة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur
3: La voix de l'OTI
4: 54.5.
3: La voix de l'OTI
4: 54.5.
5: Restez branchés sur
3: La voix de l'OTI.
5: Ne zappez plus.
6: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله.

نفسه جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام

الجماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته.

الكريم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار

تعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

الرحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين